تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة.

0: للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعينا الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

تعيش يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. تحديدا يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعينا الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: حدث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك

فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياما غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياما حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقين، وأترك عقلي ورائي وأركض خلف جنوني. أيا امرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. أيا امرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيلا. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيلا؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في زيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في مفيدان، يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحب ود

سعاد. انا انا انا انا انا انا بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

0: 算。قبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كبت ان واجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس. قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس. قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: Yes, sir.

Terus.

0: بلغ الخبر وكتبوا لكم الذين انزلنا من الله ولا يزيد الله
1: قال قلت لك غريب
0: كمان تقرني تقرنا لك يسهم

0: يروح ايوه اتذكر زمان الماضي، ذكر قلبي ايوه هو
1: اللي

فإن هبتما لا يشراك بالله لأنني في

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية. وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا بوكتم مسرك على شرح الافادي جودي يا با.
1: روحي

يابوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يابا لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا and

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

يا يوبي يا يوبي يا يوبي يا عنتني جعلتك قبلتي محرابك.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها، أجيب إلى ليال كنت إلفي بها. أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي، وحالي لم يزل بهاك حالي. كتبت إليك عرض الحال، كتبت إليك عرض الحال لهفا بدمع سح مني كالليالي، ولم أرفع لك

وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد دهبي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا

يا عيني ذهبي فكر بذكر الماضي تيار. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدبي فكر

نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى وشاهدا ووجهك يا شمس الضحى يا ضا يا بل الناس بالعام عيدي يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين اروى كل الليالي عيادي يا الله.

احبك وطلع لهم الانتظار ولا فيش بقلبك ريحة المحبة كنت شمعتنا كنت

الورد كله كله قتل جناين. مش معنى انت انت اللي شاردة منا. الورد كله كله قتل جناين. مش معنى انت انت اللي شاردة منا. يا صمرة حلنا.

بيتنا كنت تسامعنا ونفض سامعنا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شردة منا الورد كله كله

0: قتلنا، كنت تسامرنا وانفض تامرنا، الورد كله كله كفى الجناوين. وش معنى انت انت اللي شاردة منا، الورد كله كله كفى الجناوين. وش معنى انت انت اللي شاردة منا، يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

0: تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58 مقابل 48 نقطة. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من

يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها. فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع،

الدولار فانسجمت والشاهدان عليها الليل والهلع. لا تطمعن بشيء لست تملكه واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. لا تطمعن بشيء لست تملكه واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. تكدس المال فوق المال منتشيا أما رأيت عبيد المال قد صرعوا. كم فتنة جرها مال على رجل بالأمس كان خليا ما به وجع. يخوض بحرا عتي الموج ملتطما والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع. يدوس من أجله حتى كرامته وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: صدى الفرات صدى صوتك يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

خليكن على السماء على صدى الفرات. خليكن على السماء على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان والشرع يبحثان التطورات الإقليمية على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز آخر التطورات الإقليمية خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي عقدها أردوغان على هامش القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الشرع، وشارك في اللقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أردوغان: قمة الناتو أظهرت الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت مجدداً الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. وقال أردوغان إن بلاده تعد حليفاً رئيسياً في الحلف، وتسهم في قدراته الدفاعية والدبلوماسية وحل الأزمات، مشيراً إلى أن رؤية الناتو 3.0 تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ورفع جاهزية الحلف للمرحلة المقبلة. وأضاف أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفضي إلى نتائج ملموسة في مجال الصناعات الدفاعية، لا سيما فيما يتعلق بمشروعي F-35 وقائان، مؤكدا استمرار تركيا في دعم الدبلوماسية والاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

الشرع من أنقرة، وحدنا سوريا ورفع العقوبات يحظى بتقدير شعبنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز في العاصمة التركية أنقرة أن سوريا حققت إنجازا كبيرا بتحرير البلاد وإسقاط النظام السابق وتوحيدها، مشيدا بدور الشعب السوري ومعبرا عن تقديره لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق. وجاءت تصريحات الشرع خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية ودعم استقرار سوريا ووحدتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رجح شطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيدا بما وصفه بالتقدم الذي تشهده البلاد.

أردوغان يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الزعماء على هامش قمة الناتو. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة يومي 7 و8 من تموز. وشملت اللقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية فريدريش ميريتس والرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب عدد من قادة الدول الأوروبية. وبحث أردوغان خلال اللقاءات ملفات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي والصناعات الدفاعية والعلاقات الثنائية، كما شهدت القمة توقيع وثيقة شراكة أمنية ودفاعية بين تركيا وبريطانيا.

وزير الداخلية السوري الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الخميس في منشور له على منصة إكس إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين، مؤكدا أن نتائج التحقيقات ستكشف للرأي العام بعد استكمال التحقيقات. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وإلقاء القبض على القيادي فراس الداغر الملقب بوالي لبنان وفلسطين، إلى جانب عدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل وإحالتهم إلى القضاء المختص. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا كامل حقوقها وامتيازاتها. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الخميس قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في استعادة دور سوريا داخل المنظمة، فيما وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بالخطوة التاريخية، متقدما بالشكر للدول الأعضاء ولدولة قطر على دعمها. متقدما بالشكر للدول الأعضاء ولدولة قطر على دعمها. وزير الطاقة التركي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي. بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات التركية في العراق وخاصة في القطاع الزراعي، إلى جانب التعاون في مشروع طريق التنمية وقطاعات النفط والغاز والكهرباء، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا لفتيات الكرة الطائرة دون أي هزيمة. تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا بعد فوزه على منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاء هذا الفوز ليحافظ المنتخب التركي على سجله الخالي من الهزائم في البطولة ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان والشرع يبحثان التطورات الإقليمية على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز آخر التطورات الإقليمية خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي عقدها أردوغان على هامش القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الشرع، وشارك في اللقاء وزير الخارجية التركي هكان فيدان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أردوغان: قمة الناتو أظهرت الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. وقال أردوغان إن بلاده تعد حليفا رئيسيا في الحلف، وتسهم في قدرات الدفاعية والدبلوماسية وحل الأزمات، مشيرا إلى أن رؤية الناتو 3.0 تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ورفع جاهزية الحلف للمرحلة المقبلة. وأضاف أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفضي إلى نتائج ملموسة في مجال الصناعات الدفاعية، لا سيما فيما يتعلق بمشروعي F-35 وقائان، مؤكدا استمرار تركيا في دعم الدبلوماسية والاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. الشرع من أنقرة: وحدنا سوريا ورفع العقوبات يحظى بتقدير شعبنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز في العاصمة التركية أنقرة أن سوريا حققت إنجازا كبيرا بتحرير البلاد وإسقاط النظام السابق وتوحيدها، مشيدا بدور الشعب السوري ومعبرا عن تقديره لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق. وجاءت تصريحات الشرع خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية ودعم استقرار سوريا ووحدتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رجح شطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيدا بما وصفه بالتقدم الذي تشهده البلاد. أردوغان يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الزعماء على هامش قمة الناتو. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة

يومي السابع والثامن من تموز، وشملت اللقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية فريدريش ميريتس والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب عدد من قادة الدول الأوروبية. وبحث أردوغان خلال اللقاءات ملفات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي والصناعات الدفاعية والعلاقات الثنائية، كما شهدت القمة توقيع وثيقة شراكة أمنية ودفاعية بين تركيا وبريطانيا. وزير الداخلية السوري الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الخميس في منشور له على منصة إكس إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين، مؤكدا أن نتائج التحقيقات ستكشف للرأي العام بعد استكمال التحقيقات. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وإلقاء القبض على القيادي فراس الداغر الملقب بوالي لبنان وفلسطين، إلى جانب عدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل وإحالتهم إلى القضاء المختص. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا كامل حقوقها وامتيازاتها. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الخميس قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في استعادة دور سوريا داخل المنظمة، فيما وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بالخطوة التاريخية، متقدما بالشكر للدول الأعضاء ولدولة قطر على دعمها. وزير الطاقة التركي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي. بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات التركية في العراق وخاصة في القطاع الزراعي، إلى جانب التعاون في مشروع طريق التنمية وقطاعات النفط والغاز والكهرباء، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا لفتيات الكرة الطائرة دون أي هزيمة. تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا بعد فوزه على منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاء هذا الفوز ليحافظ المنتخب التركي على سجله الخالي من الهزائم في البطولة ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك

لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد. كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد. لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبق شيء لنا من سالف الأمد. لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبق شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى.

وثقتنا، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان والشرع يبحثان التطورات الإقليمية على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز آخر التطورات الإقليمية خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة

الاجتماعات الثنائية التي عقدها أردوغان على هامش القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الشرع، وشارك في اللقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أردوغان قمة الناتو أظهرت الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. وقال أردوغان إن بلاده تعد حليفا رئيسيا في الحلف، وتسهم في قدراته الدفاعية والدبلوماسية وحل الأزمات، مشيرا إلى أن رؤية الناتو 3.0 تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ورفع جاهزية الحلف للمرحلة المقبلة. وأضاف أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفضي إلى نتائج ملموسة في مجال الصناعات الدفاعية، لا سيما فيما يتعلق بمشروعي F-35 وقائان، مؤكدا استمرار تركيا في دعم الدبلوماسية والاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. الشرع من أنقرة، وحدنا سوريا ورفع العقوبات يحظى بتقدير شعبنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز في العاصمة التركية أنقرة أن سوريا حققت إنجازا كبيرا بتحرير البلاد وإسقاط النظام السابق وتوحيدها، مشيدا بدور الشعب السوري ومعبرا عن تقديره لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق. وجاءت تصريحات الشرع خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية ودعم استقرار سوريا ووحدتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رجح شطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيدا بما وصفه بالتقدم الذي تشهده البلاد. أردوغان يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الزعماء على هامش قمة الناتو. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة يومي 7 و8 تموز. وشملت اللقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية فريدريش ميريتس والرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب عدد من قادة الدول الأوروبية. وبحث أردوغان خلال اللقاءات ملفات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي والصناعات الدفاعية والعلاقات الثنائية، كما شهدت القمة توقيع وثيقة شراكة أمنية ودفاعية بين تركيا وبريطانيا.
وزير الداخلية السوري الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الخميس في منشور له على منصة إكس إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين، مؤكدا أن نتائج التحقيقات ستكشف للرأي العام بعد استكمال التحقيقات. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وإلقاء القبض على القيادي فراس الداغر الملقب بوالي لبنان وفلسطين إلى جانب عدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل وإحالتهم إلى القضاء المختص. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا كامل حقوقها وامتيازاتها. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الخميس قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في استعادة دور سوريا داخل المنظمة، فيما وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بالخطوة التاريخية، متقدما بالشكر للدول الأعضاء ولدولة قطر على دعمها. وزير الطاقة التركي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي. بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات التركية في العراق وخاصة في القطاع الزراعي، إلى جانب التعاون في مشروع طريق التنمية وقطاعات النفط والغاز والكهرباء، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا لفتيات الكرة الطائرة دون أي هزيمة. تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا بعد فوزه على منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاء هذا الفوز ليحافظ المنتخب التركي على سجله الخالي من الهزائم في البطولة ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر. يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن. فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين، ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك، فعلى الجانب الصحي يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي، يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير

الاسترويديه اكثر عرضه للخطر، اضافه الى المدخنين ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتويه على الكافيين او المشروبات المحلات بدلا من تعويض الجفاف بالماء، او لا يحصلون على كميات كافيه من السوائل اساسا، فضلا عن متعاطي المخدرات او الكحول. اما في بيئه العمل فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائما. لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا في صورة ما يعرف طبيا بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط، يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد وسرطان الجلد والسكري. كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة. كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟
توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة. وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكرا، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية، مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها، وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغير

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب هلا.

بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى طار حوالي العشاق طار قالت لكن اوعى طار حوالي العشاق طار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: خليكن على السماء على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان والشرع يبحثان التطورات الإقليمية على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز آخر التطورات الإقليمية خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي عقدها أردوغان على هامش القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الشرع، وشارك في اللقاء وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية.

إضافة إلى آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أردوغان: قمة الناتو أظهرت الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. وقال أردوغان إن بلاده تعد حليفا رئيسيا في الحلف وتسهم في قدراته الدفاعية والدبلوماسية وحل الأزمات، مشيرا إلى أن رؤية الناتو 3.0 تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ورفع جاهزية الحلف للمرحلة المقبلة. وأضاف أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفضي إلى نتائج ملموسة في مجال الصناعات الدفاعية، لا سيما فيما يتعلق بمشروعي F-35 وقائان، مؤكدا استمرار تركيا في دعم الدبلوماسية والاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. الشرع من أنقرة: وحدنا سوريا ورفع العقوبات يحظى بتقدير شعبنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز في العاصمة التركية أنقرة أن سوريا حققت إنجازا كبيرا بتحرير البلاد وإسقاط النظام السابق وتوحيدها، مشيدا بدور الشعب السوري ومعبرا عن تقديره لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق. وجاءت تصريحات الشرع خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية ودعم استقرار سوريا ووحدتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رجح شطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيدا بما وصفه بالتقدم الذي تشهده البلاد. أردوغان يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الزعماء على هامش قمة الناتو. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة يومي 7 و8 تموز. وشملت اللقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية فريدريش ميريتس والرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب عدد من قادة الدول الأوروبية. وبحث أردوغان خلال اللقاءات ملفات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي والصناعات الدفاعية والعلاقات الثنائية، كما شهدت القمة توقيع وثيقة شراكة أمنية ودفاعية بين تركيا وبريطانيا. وزير الداخلية السوري: الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الخميس في منشور له على منصة إكس إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين،
مؤكدا أن نتائج التحقيقات ستكشف للرأي العام بعد استكمال التحقيقات. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وإلقاء القبض على القيادي فراس الداغر الملقب بوالي لبنان وفلسطين، إلى جانب عدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل وإحالتهم إلى القضاء المختص. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا كامل حقوقها وامتيازاتها. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الخميس قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في استعادة دور سوريا داخل المنظمة، فيما وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بالخطوة التاريخية، متقدما بالشكر للدول الأعضاء ولدولة قطر على دعمها. وزير الطاقة التركي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي. بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات التركية في العراق وخاصة في القطاع الزراعي، إلى جانب التعاون في مشروع طريق التنمية وقطاعات النفط والغاز والكهرباء، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا لفتيات الكرة الطائرة دون أي هزيمة. تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا بعد فوزه على منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاء هذا الفوز ليحافظ المنتخب التركي على سجله الخالي من الهزائم في البطولة ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

0: الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان والشرع يبحثان التطورات الإقليمية على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز آخر التطورات الإقليمية خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي عقدها أردوغان على هامش القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الشرع، وشارك في اللقاء وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أردوغان: قمة الناتو أظهرت الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. وقال أردوغان إن بلاده تعد حليفا رئيسيا في الحلف، وتسهم في قدراته الدفاعية والدبلوماسية وحل الأزمات، مشيرا إلى أن رؤية الناتو 3.0 تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ورفع جاهزية الحلف للمرحلة المقبلة. وأضاف أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفضي إلى نتائج ملموسة في مجال الصناعات الدفاعية، لا سيما فيما يتعلق بمشروعي F-35 وقائان، مؤكدا استمرار تركيا في دعم الدبلوماسية والاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. الشرع من أنقرة: وحدنا سوريا ورفع العقوبات يحظى بتقدير شعبنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز في العاصمة التركية أنقرة أن سوريا حققت إنجازا كبيرا بتحرير البلاد وإسقاط النظام السابق وتوحيدها، مشيدا بدور الشعب السوري ومعبرا عن تقديره لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق. وجاءت تصريحات الشرع خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية ودعم استقرار سوريا ووحدتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رجح شطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيدا بما وصفه بالتقدم الذي تشهده البلاد. أردوغان يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الزعماء على هامش قمة الناتو. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة يومي 7 و8 من تموز. وشملت اللقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية فريدريش ميريتس والرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب عدد من قادة الدول الأوروبية. وبحث أردوغان خلال اللقاءات ملفات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي والصناعات الدفاعية والعلاقات الثنائية، كما شهدت القمة توقيع وثيقة شراكة أمنية ودفاعية بين تركيا وبريطانيا. وزير الداخلية السوري: الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الخميس في منشور له على منصة إكس إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين، مؤكدا أن نتائج التحقيقات ستكشف للرأي العام بعد استكمال التحقيقات. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وإلقاء القبض على القيادي فراس الداغر الملقب بوالي لبنان وفلسطين إلى جانب عدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل وإحالتهم إلى القضاء المختص. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا كامل حقوقها وامتيازاتها. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الخميس قرار

يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في استعادة دور سوريا داخل المنظمة، فيما وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بالخطوة التاريخية، متقدما بالشكر للدول الأعضاء ولدولة قطر على دعمها. وزير الطاقة التركي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي. بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات التركية في العراق وخاصة في القطاع الزراعي، إلى جانب التعاون في مشروع طريق التنمية وقطاعات النفط والغاز والكهرباء، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا لفتيات الكرة الطائرة دون أي هزيمة. تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا بعد فوزه على منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاء هذا الفوز ليحافظ المنتخب التركي على سجله الخالي من الهزائم في البطولة ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموقع.

الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي، بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية، نظرا لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه. وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان والشرع يبحثان التطورات الإقليمية على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز آخر التطورات الإقليمية خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي عقدها أردوغان على هامش القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الشرع، وشارك في اللقاء وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أردوغان: قمة الناتو أظهرت الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. وقال أردوغان إن بلاده تعد حليفا رئيسيا في الحلف، وتسهم في قدراته الدفاعية والدبلوماسية وحل الأزمات، مشيرا إلى أن رؤية الناتو 3.0 تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ورفع جاهزية الحلف للمرحلة المقبلة. وأضاف أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفضي إلى نتائج ملموسة في مجال الصناعات الدفاعية، لا سيما فيما يتعلق بمشروعي F-35 وقائان، مؤكدا استمرار تركيا في دعم الدبلوماسية والاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. الشرع من أنقرة: وحدنا سوريا ورفع العدد.

العقوبات يحظى بتقدير شعبنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز في العاصمة التركية أنقرة أن سوريا حققت إنجازا كبيرا بتحرير البلاد وإسقاط النظام السابق وتوحيدها، مشيدا بدور الشعب السوري ومعبرا عن تقديره لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق. وجاءت تصريحات الشرع خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية ودعم استقرار سوريا ووحدتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رجح شطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيدا بما وصفه بالتقدم الذي تشهده البلاد. أردوغان يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الزعماء على هامش قمة الناتو. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة يومي 7 و8 تموز. وشملت اللقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية فريدريش ميريتس والرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب عدد من قادة الدول الأوروبية. وبحث أردوغان خلال اللقاءات ملفات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي والصناعات الدفاعية والعلاقات الثنائية، كما شهدت القمة توقيع وثيقة شراكة أمنية ودفاعية بين تركيا وبريطانيا. وزير الداخلية السوري الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الخميس في منشور له على منصة إكس إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين، مؤكدا أن نتائج التحقيقات ستكشف للرأي العام بعد استكمال التحقيقات. وفي سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وإلقاء القبض على القيادي فراس الداغر الملقب بوالي لبنان وفلسطين إلى جانب عدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل وإحالتهم إلى القضاء المختص. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا كامل حقوقها وامتيازاتها. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الخميس قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في استعادة دور سوريا داخل المنظمة، فيما وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بالخطوة التاريخية، متقدما بالشكر للدول الأعضاء ولدولة قطر على دعمها. وزير الطاقة التركي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي. بحث وزير الطاقة

والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات التركية في العراق وخاصة في القطاع الزراعي، إلى جانب التعاون في مشروع طريق التنمية وقطاعات النفط والغاز والكهرباء، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا لفتيات الكرة الطائرة دون أي هزيمة. تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا بعد فوزه على منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاء هذا الفوز ليحافظ المنتخب التركي على سجله الخالي من الهزائم في البطولة ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شاة.

وافية وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا ولا نسوة صبغن كبداء جل عدن لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المراميا فلو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا وماذا لهم لا أحسن الله حالهم وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا فأشهد عند الله أني أحبها فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها ليا قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤاديا أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق.
لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت

العيون البواكيا خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت باليا وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا أمضروبة ليلى على أن أزورها أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفى لها الدهر راقيا إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا وإلا فبغضها إلي وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهيا على مثل ليلى يقتل المرء نفسه على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا وإن مت من داء الصبابة بلغا
شبيهة ضوء الشمس.

سلامية، وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلامية. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

في مفارقة تبدو غير مألوفة. نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15-20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف. وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلا عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها، وأولويات الإنفاق الصحي، وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا: من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟

مستمعينا الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: حزر
1: يا مدلولة اشبك يا بوري غير الألم والحزر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان والشرع يبحثان التطورات الإقليمية على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز آخر التطورات الإقليمية خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي عقدها أردوغان على هامش القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الشرع، وشارك في اللقاء وزير الخارجية التركي هكان فيدان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أردوغان: قمة الناتو أظهرت الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. وقال أردوغان إن بلاده تعد حليفا رئيسيا في الحلف، وتسهم في قدراته الدفاعية والدبلوماسية وحل الأزمات، مشيرا إلى أن رؤية الناتو 3.0 تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ورفع جاهزية الحلف للمرحلة المقبلة. وأضاف أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفضي إلى نتائج ملموسة في مجال الصناعات الدفاعية، لا سيما فيما يتعلق بمشروعي F-35 وقائان، مؤكدا استمرار تركيا في دعم الدبلوماسية والاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. الشرع من أنقرة: وحدنا سوريا ورفع العقوبات يحظى بتقدير شعبنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز في العاصمة التركية أنقرة أن سوريا حققت إنجازا كبيرا بتحرير البلاد وإسقاط النظام السابق وتوحيدها، مشيدا بدور الشعب السوري ومعبرا عن تقديره لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق. وجاءت تصريحات الشرع خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية ودعم استقرار

سوريا ووحدتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رجح شطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيدا بما وصفه بالتقدم الذي تشهده البلاد. أردوغان يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الزعماء على هامش قمة الناتو. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة يومي 7 و8 من تموز. وشملت اللقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية فريدريش ميريتس والرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب عدد من قادة الدول الأوروبية. وبحث أردوغان خلال اللقاءات ملفات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي والصناعات الدفاعية والعلاقات الثنائية، كما شهدت القمة توقيع وثيقة شراكة أمنية ودفاعية بين تركيا وبريطانيا. وزير الداخلية السوري الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الخميس في منشور له على منصة إكس إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين، مؤكدا أن نتائج التحقيقات ستكشف للرأي العام بعد استكمال التحقيقات. وفي سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وإلقاء القبض على القيادي فراس الداغر الملقب بوالي لبنان وفلسطين إلى جانب عدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل وإحالتهم إلى القضاء المختص. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا كامل حقوقها وامتيازاتها. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الخميس قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في استعادة دور سوريا داخل المنظمة، فيما وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بالخطوة التاريخية، متقدما بالشكر للدول الأعضاء ولدولة قطر على دعمها. وزير الطاقة التركي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي. بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات التركية في العراق وخاصة في القطاع الزراعي إلى جانب التعاون في مشروع طريق التنمية وقطاعات النفط والغاز والكهرباء، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا لفتيات الكرة الطائرة دون أي هزيمة.

تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا بعد فوزه على منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاء هذا الفوز ليحافظ المنتخب التركي على سجله الخالي من الهزائم في البطولة ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان والشرع يبحثان التطورات الإقليمية على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز آخر التطورات الإقليمية خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي عقدها أردوغان على هامش القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الشرع، وشارك في اللقاء وزير الخارجية التركي هكان فيدان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى آلية التعاون في عين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفضي إلى نتائج ملموسة في مجال الصناعات الدفاعية، لا سيما فيما يتعلق بمشروعي F-35 وقائان، مؤكدا استمرار تركيا في دعم الدبلوماسية والاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. الشرع من أنقرة، وحدنا سوريا ورفع العقوبات يحظى بتقدير شعبنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز في العاصمة التركية أنقرة أن سوريا حققت إنجازا كبيرا بتحرير البلاد وإسقاط النظام السابق وتوحيدها، مشيدا بدور الشعب السوري ومعبرا عن تقديره لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق. وجاءت تصريحات الشرع خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية ودعم استقرار سوريا ووحدتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رجح شطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيدا بما وصفه بالتقدم الذي تشهده البلاد. أردوغان يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الزعماء على هامش قمة الناتو. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة يومي 7 و8 تموز. وشملت اللقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية فريدريش ميريتس والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب عدد من قادة الدول الأوروبية. وبحث أردوغان خلال اللقاءات ملفات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي والصناعات الدفاعية والعلاقات الثنائية، كما شهدت القمة توقيع وثيقة شراكة أمنية ودفاعية بين تركيا وبريطانيا. وزير الداخلية السوري: الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الخميس في منشور له على منصة إكس إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين، مؤكدا أن نتائج التحقيقات ستكشف للرأي العام بعد استكمال التحقيقات. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وإلقاء القبض على القيادي فراس الداغر الملقب بوالي لبنان وفلسطين، إلى جانب عدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل وإحالتهم إلى القضاء المختص. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا كامل حقوقها وامتيازاتها.

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الخميس قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في استعادة دور سوريا داخل المنظمة، فيما وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بالخطوة التاريخية، متقدما بالشكر للدول الأعضاء ولدولة قطر على دعمها. وزير الطاقة التركي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي. بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات التركية في العراق وخاصة في القطاع الزراعي، إلى جانب التعاون في مشروع طريق التنمية وقطاعات النفط والغاز والكهرباء، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا لفتيات الكرة الطائرة دون أي هزيمة. تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا بعد فوزه على منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاء هذا الفوز ليحافظ المنتخب التركي على سجله الخالي من الهزائم في البطولة ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصوت، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي رايوتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
2: شو بصوتك حبيبي؟
1: مفيش، مخنوق شويه كده، كنت عايز اقعد اتكلم معاكي.
2: مشكله نفسها، يلا بانتظارك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان والشرع يبحثان التطورات الإقليمية على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز آخر التطورات الإقليمية خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي عقدها أردوغان على هامش القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الشرع، وشارك في اللقاء وزير الخارجية التركي هكان فيدان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أردوغان: قمة الناتو أظهرت الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي. وقال أردوغان إن بلاده تعد حليفا رئيسيا في الحلف، وتسهم في قدراته الدفاعية والدبلوماسية وحل الأزمات، مشيرا إلى أن رؤية الناتو 3.0 تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ورفع جاهزية الحلف للمرحلة المقبلة. وأضاف أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفضي إلى نتائج ملموسة في مجال الصناعات الدفاعية، لا سيما فيما يتعلق بمشروعي F-35 وقائان، مؤكدا استمرار تركيا في دعم الدبلوماسية والاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. الشرع من أنقرة: وحدنا سوريا ورفع العقوبات يحظى بتقدير شعبنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز في العاصمة التركية أنقرة أن سوريا حققت إنجازا كبيرا بتحرير البلاد وإسقاط النظام السابق وتوحيدها، مشيدا بدور الشعب السوري ومعبرا عن تقديره لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق. وجاءت تصريحات الشرع خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية ودعم استقرار سوريا ووحدتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رجح شطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيدا بما وصفه بالتقدم الذي تشهده البلاد. أردوغان يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الزعماء على هامش قمة الناتو. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة يومي 7 و8 من تموز. وشملت اللقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية فريدريش ميريتس والرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب عدد من قادة الدول الأوروبية. وبحث أردوغان خلال اللقاءات ملفات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي والصناعات الدفاعية والعلاقات الثنائية، كما شهدت القمة توقيع وثيقة شراكة أمنية ودفاعية بين تركيا وبريطانيا. وزير الداخلية السوري الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس الخميس في منشور له على منصة إكس إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين، مؤكدا أن نتائج التحقيقات ستكشف للرأي العام بعد استكمال التحقيقات. وفي سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وإلقاء القبض على القيادي فراس الداغر الملقب بوالي لبنان وفلسطين إلى جانب عدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل وإحالتهم إلى القضاء المختص. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا كامل حقوقها وامتيازاتها. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الخميس قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في استعادة دور سوريا داخل المنظمة، فيما وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بالخطوة التاريخية، متقدما بالشكر للدول الأعضاء ولدولة قطر على دعمها. وزير الطاقة التركي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي. بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات التركية في العراق وخاصة في القطاع الزراعي إلى جانب التعاون في مشروع طريق التنمية وقطاعات النفط والغاز والكهرباء، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا لفتيات الكرة الطائرة دون أي هزيمة. تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا بعد فوزه على منتخب إيطاليا 3 أشواط مقابل شوطين. وجاء هذا الفوز ليحافظ المنتخب التركي على سجله الخالي من الهزائم في البطولة ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل.

رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة العاشر من تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد.

وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

باراك، نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية.

ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي.

الدالات التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في 7 تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات 7 تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع.

0: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد. وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك: نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي.

الرجالات التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي

0: أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في 7 تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت دالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات 7 تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: مشيت يا مشيت خيوم مثل الطير.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد.

وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي. الدالات التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في 7 تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات

0: السابع من تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد. وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول.

الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك، نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف، في خطوة رحبت بها الدول العربية مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي.

آلاتي التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش

0: التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية نظرا لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه. وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة العاشر من تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد. وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة العاشر من تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك: نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة العاشر من تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي. الدالات التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة العاشر من تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكيان ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكيان ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا.

شب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي، إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا، ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا، ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا، فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها ليا. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤاديا. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشتى،

0: خاليا وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أر مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا. بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا. يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا. وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا. هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا. لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا. خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: ساهر وترك مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد.

وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك، نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي.

الآتي: التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان.

0: اختار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15% إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم

أمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلاً عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا، من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: بجن روح بغيباتك متحن بتندهوان.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب

طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد. وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك: نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.

ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي.

0: التالات: التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16 في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخباً. وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء 7 تموز، حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا والولايات المتحدة مع بلجيكا والأرجنتين مع مصر وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي 5-9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ناومي أوساكا تطيح بسابالينكا من ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي للمرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارل لوكلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل لوكلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024 وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرق بنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 100 من بطولة قرق بنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرق بنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات. الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس 2 تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري و 100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غيري تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت.

واني بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد. وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك: نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي.

0: أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي، خليلي إلا تبكيان ألتمس. خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا، خليلي إلا تبكيان ألتمس. خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا، فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جل عدن لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا. فيا رب سوي الحب بيني وبينها،
يكون كفافا.

لا علي ولا لي، فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها لي، قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، وبالشوق مني والغرام قضى لي، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤادي، أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، وأبكيت العيون البواكيا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا، فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا، وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا، بيا اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا، أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا، إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا، يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا، وإني لأستغشي

وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما، ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى، ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ لئن ظعن الأحباب يا أم مالك، فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى، قيس بن الملوح العامري.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这次是黎巴嫩是丹努拉、甘斯丹拉和谢夫的一些哈梅拉。
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong kagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد. وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك: نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف في خطوة رحبت بها الدول العربية، مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي.

0: التالات: التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في 7 تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات 7 تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنثة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكيان ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكيان ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا. فيا ربي سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها. فهذا لها عندي فما عندها ليا. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤاديا. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى. فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا. بيا اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا. يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالي. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤادي. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا. لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهية. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

Доброго дня!

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ COP31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد. وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي

الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. باراك، نهنئ سوريا على استعادة حقوقها وامتيازاتها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 10 تموز سوريا باستعادة حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد باراك في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية والتزامها بالتعاون المسؤول مع المجتمع الدولي، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة قرارا بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. ترحيب عربي ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب. رحبت البحرين والسعودية والأردن وقطر والإمارات إلى جانب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها إلغاء التصنيف، في خطوة رحبت بها الدول العربية مؤكدة أنها ستدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز استقرارها واندماجها في الاقتصاد العالمي.

0: آلات التحقيقات الأولية تظهر انتماء المتورطين بتفجيرات دمشق لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أمس الخميس أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من تموز الجاري أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الدالاتي أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من تحديد هوية أفراد الخلية عبر تحليل كاميرات المراقبة والتسجيلات قبل إلقاء القبض عليهم خلال عمليات مداهمة متزامنة في عدد من مناطق ريف دمشق، مؤكدا استمرار الجهود لحماية أمن البلاد. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز في دمشق كشفت عن مخبأ سري لتخزين المتفجرات كان معدا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع وضبطت عددا من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية. الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم. أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة العاشر من تموز استكمال إنشاء جسر عائم بطول 240 مترا على نهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي أنشأه لواء الهندسة في الجيش التركي سيفتح رسميا بعد استكمال إجراءات السلامة بهدف ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأهالي والبضائع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة بأكثر من 15 آلية عسكرية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 15 آلية عسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن القوة فتشت أحد المنازل ومستودعا للأعلاف قبل انسحابها، وذلك بعد يوم من توغل آخر في محيط قرية صيد الجولان وسط استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله، بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا،

ليا، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي، خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا، خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا، فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا، وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشيا، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي، إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا، ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا، ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا، فلو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا، فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها ليا، قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤاديا، أعد الليالي ليلة بعد ليلة.

0: وقد عشت دهرا لا أعد الليالي وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا فلم أر مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت باليا وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا أمضروبة ليلى على أن أزورها أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفى لها الدهر راقيا إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا. لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: ناشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في العاصمة أنقرة رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ألبانيا، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، فيما أكد أردوغان أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها أنقرة أظهرت قوة تضامن الحلف، كما وجه دعوة لراما للمشاركة في قمة المناخ COP31 المقررة في أنطاليا خلال تشرين الثاني المقبل. أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف، ولن نتنازل عن أمننا القومي. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 10 تموز في إسطنبول أن تركيا لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، ولن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن الحروب لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل تشمل أيضا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيا تمضي لتكون إحدى أقطاب النظام الدولي الجديد. وزير الأوقاف السوري يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول في أوزبكستان. شارك وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري الجمعة 10 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان الحضارة الإسلامية طريق السلام والتسامح والمعرفة. وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والاعتدال، وأكد أهمية توظيف الإرث الحضاري الإسلامي في خدمة المجتمعات الإنسانية، كما بحث مع مسؤولين وعلماء من الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.